عمو ممدوح يلا يا عمو ممدوح دوحة مانس تبار ديسني لاند ستو يعملهم كويت راك باك المين رد بيل باك اولي برن هيمل برن مانس تبار ديسني لاند انتيو عبي صدام تيلا نورت بابا سي